عقولهم وحفظوا عهدي يوما من البعد. ما فهمت والسحر في لحظاتها من رب العلم السعد. إذا الريح هبت